0: أهلا، أنا الزغوط، أنا مهم، أرجوك.
1: Number 2, Papa Delta Heavy, Metro Center, Monroe.